0: ولاس تم كفافي
1: ريفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا ار منامبيازي انا تيركا دي تايتان باوب شيكا دي منونا نفيتندران ار زان منونا نفيتندران زانيا دي مياس فاتس ميات سيزا كور فا مياسا ام فا بانسونا ار مياسا نيابانديا نفيتندران ما تيتكا ما ينو نمباتكان فرانيس نانانغانا ار نيس نتاك انتفا نفوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faharoa ny Malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteneny izany. Tsisy afaka ny andahany izany, tsisy afaka ny solotiana izany a, fa izany mazava ary izany tao amin'ny tantara nyity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora izany, sarotra izany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: بلاستم كفافي.
1: نانزانا كان رواني لوا وا سمارت يفهمانو تقول نقول تيتك لوا ولا نديك لوان سكيمانو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليكتان أنا تقول لك أنا لكلا تي نيان تينا نيان يومي أتند لا تكاديو فاسك منو كاس بستو نقول بس نيتير زان لفاتا باتي نعم أن تكون أتوا فاتني أرساس تني تيرت فاتي دي بتيري يا أرساس فنا هو تدي ما تني ولا نفيلا مندوسا لتيو تاين زارو ميسن يبا فولا فولا نفيرا مونا ميسن أزان تي لاسا مندوسو أزيز
2: نعم بتوا ميات سالي ساز يا سامان سو فانة بورميلا لازان نادينا كاتيا نادينا سبور كيل سايفا يتوكل ميات سالي ساز يمو ليه رزكاي فانة ديو فانا سني تارزاني إيمت ميس فانة ديو فانا سن تارنتي شيء شيء نتطور عليه ولا مو زام فا وطن نحن من زان منازل ليه زه أمنا زاني أصارن ساستي أمسونة نولا ساني نولا تستي متواتي وطوي نندالنا أمنا توي رسكا

0: بلاستم كفافي.
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيت سبون زاغتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون رفانزاكا ناتيوا رانا ايتا ناريوا لاتشاكا نران ماسون دي زون زاغتا تنينكو يو ران ماسون لاتشاكيوا نيامانوكا نا دي زون تنينكو لاتشاكا نران ماسون ساتيا ولكن يجب ان يكون هناك جزء من المسؤوليه شفتها كارينا شفتها نمانين جازولينا فوكما لكاسين توفيم نو يو مانتاني تنى وشيكاريتا توبنا ريكتم فانزاكان يسكن مانتاكول كولنوى دمانتاني تنى وي نيران رزامبي كتي رايس كتي ام فم باتشرارن تادي ديوكو فتام ديمم روبول سبتمبر ديمم روبول سروريف نجورن تنورا نانوي تنسرارن تيتو مدغسكارا تمزان ستي لسان فيرنا ناتي ارتين امبولا فوزانا كان ريتسيكا تمرين فتونا رين ميسن تنورا ران تنورا نلاتكا تمرين فتونا رين باتا ديوتيك فازم بفال فتني مكا تويرنا مكا فايفانا مكا فنات إنا مزون لزينا فاتسميت أم لفانا فوزنا نوي جادادادانا فاتسميت لفانا فوزنا ساتي ينو فيتنا أزبير ميزا كزايما نفاو مياد يم كل كل فاني أنساسا رفاتسما أزبيرنا ديتن لزين فاتسميت لزافت تسانغانا رتانو